0: Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
1: Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
2: Nach dem tödlichen Anschlag auf den Berliner CSD fordert Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze strengere Maßnahmen gegen islamistische Gewalttäter. Welche Gesetze das Land vorschlagen will, ist noch offen. Zur Einordnung: Islamismus ist eine extremistische politische Ideologie und nicht mit dem muslimischen Glauben gleichzusetzen. Muslimische Verbände verurteilten den Anschlag. Sie erklärten, Religion darf nicht für Hass und Gewalt missbraucht werden. Der Tatverdächtige war wegen der Vorbereitung einer schweren Gewalttat verurteilt, saß aber nicht in Haft. Die weiteren geplanten CSD-Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt sollen aber stattfinden.
3: بعد الهجوم المميت الذي استهدف مسيرة يوم الفخر CSD في برلين طالب رئيس الوزراء ولاية ساكسن-أنهالت سفين شولتز باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد مرتكبي أعمال العنف ذات الدوافع الإسلامية المتطرفة وحتى الآن لم يعلن عن القوانين التي تنوي الولاية اقتراحها ومن المهم التوضيح أن الإسلاموية الإسلام سياسي متطرف هي إيديولوجية سياسية متطرفة ولا تمثل الدين الإسلامي أو المسلمين وقد أدانت الجمعيات الإسلامية الهجوم مؤكدة أن الدين لا يجوز استخدامه لتبرير الكراهية أو العنف حيث كان المشتبه به قد أدين سابقا بتهمة الإعداد لارتكاب جريمة عنف خطيرة لكنه كان لا يزال طليقا ومن المقرر أن تقام فعاليات يوم الفخر في ساكسن-أنهالت كما هو مخطط لها.
2: Bildungsminister mehrerer Bundesländer warnen vor den Schulplänen der AfD in Sachsen-Anhalt. Die Partei will die Pflicht zum Schulbesuch abschaffen und Unterricht zu Hause erlauben. Außerdem sollen Schulen Kinder zu Patriotismus erziehen und die Geschichte des Deutschen Reiches besonders positiv vermitteln. Minister aus Thüringen, Bayern und Nordrhein-Westfalen sehen gemeinsame Bildungsstandards in Gefahr. Sie warnen, Schulwechsel könnten schwieriger und Abschlüsse aus Sachsen-Anhalt möglicherweise nicht überall anerkannt werden. Damit können Bildungs- und Berufswege junger Menschen gefährdet sein.
3: حذر وزراء التعليم في عدة ولايات ألمانية من خطط حزب البديل من أجل ألمانيا AfD المتعلقة بالمدارس في ساكسن-أنهالت فالحزب يريد إلغاء إلزامية الحضور إلى المدرسة والسماح بالتعليم المنزلي كما يقترح أن تربى المدارس للأطفال على الوطنية وأن تقدم تاريخ الإمبراطورية الألمانية بصورة إيجابية بشكل خاص ويرى وزراء التعليم في ولاية تورينغن بافاريا وشمال الراين والسيفاليا وأن هذه الخطط قد تهدد المعايير التعليمية المشتركة في ألمانيا ويحذرون من أن انتقال الطلاب بين الولايات قد يصبح أكثر صعوبة وأن الشهادات الصادرة من ساكسن-أنهالت قد لا تعترف بها في جميع الولايات مما قد يؤثر في المسار التعليمي والمهني للشباب.
2: Sachsen-Anhalt setzt das Berufsorientierungsprogramm BRAVO bis Ende 2028 fort. Jährlich können dort 11.000 Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 in Werkstätten, Betrieben und Praktika verschiedene Berufe kennenlernen. Beteiligt sind 243 Schulen, darunter 81 Förderschulen. Auch Eltern erhalten Informationen zu Angeboten und Teilnahme bei der BRAVO-Netzwerkstelle per E-Mail an info@f-bb.de.
3: ستواصل ولاية ساكسن-أنهالت تنفيذ برنامج برافو للتوجيه المهني حتى نهاية عام 2028 ويتيح البرنامج سنويا لنحو 11,000 طالب وطالبة من الصفوف السابع إلى التاسع التعرف على المهن المختلفة من خلال الورش العملية والشركات والتدريب العملي ويشارك في البرنامج 143 مدرسة من بين 81 مدرسة للتربية الخاصة كما يمكن للأولياء الأمور الحصول على معلومات حول البرنامج وطرق المشاركة عبر البريد الإلكتروني info@bravo.f@bb.de.
2: In Sachsen-Anhalt müssen immer mehr Tiere aus verwahrloster Haltung gerettet werden. Die Veterinärämter im Süden Sachsen-Anhalts stellten im vergangenen Jahr mehr als 1200 Tiere sicher. In diesem Jahr bereits rund 800. Gründe waren unter anderem fehlendes Futter, verdreckte Unterkünfte, Parasitenbefall und unbehandelte Krankheiten. Häufig sind die Besitzer psychisch erkrankt oder mit der Tierhaltung überfordert. Einige Landkreise fordern deshalb einen verpflichtenden Sachkundenachweis, einen sogenannten Tierführerschein.
3: يتعين على السلطات في سachsen-Anhalt إنقاذ عدد متزايد من الحيوانات التي تعيش في ظروف إهمال وسوء رعاية. وفي عام 2025 صادرت مكاتب الطب البيطري في جنوب الولاية أكثر من 1200 حيوان، بينما بلغ العدد هذا العام حتى الآن نحو 800 حيوان. ومن أسباب المصادرة نقص الغذاء والمساكن المتسقة والإصابة بالطفيليات والأمراض التي لم تتلقى العلاج. وفي كثير من الحالات يكون أصحاب الحيوانات مصابين بأمراض نفسية أو غير قادرين على تحمل مسؤولية تربيتها. ولهذا تطالب بعض المناطق الإدارية بإلزام مربي الحيوانات بالحصول على شهادة تثبت امتلاكهم المعرفة اللازمة فيما يعرف باسم رخصة تربية الحيوانات.
2: Auch für die letzten beiden Ferienwochen kann sich das Schülerferienticket noch lohnen. Es kostet 30 Euro und gilt für Schülerinnen und Schüler bis 22 Jahre noch bis zum 16. August. Damit können Sie in Sachsen-Anhalt und im Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsbundes rund um die Uhr Busse und Nahverkehrszüge nutzen. Auch eine Fahrt nach Berlin und zurück ist einmalig möglich.
3: لا يزال بإمكان تذكرة العطلة الصيفية للطلاب أن تكون مفيدة خلال الأسبوعين الأخيرين من الإجازة، ويبلغ سعرها 30 يورو، وهي صالحة للطلاب حتى سن 22 عاما حتى 16 أغسطس. وتتيح التذكرة استخدام الحافلات وقطارات النقل الإقليمي على مدار الساعة بجميع أنحاء سachsen-Anhalt، وكذلك داخل منطقة اتحاد النقل في وسط ألمانيا MTV. كما تشمل إمكانية القيام برحلة واحدة ذهابا وإيابا إلى برلين.
0: راديو سلام، نفهم التفاصيل معا.
1: راديو سلام، einander verstehen.

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي ما جاب توتو ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لا بزاف على ترويش.

0: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
1: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
0: Heute mit
2: اليوم مع
0: Ute Christina Scholz
3: محمد الجاموس
4: غنمي عبد السميع

0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 مساء ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9 صباحا على راديو هابي في.
2: راديو سلام مش культурный журнал на радио هابي في. Информация из региону та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 1 Uhr.
4: Das Harz-Bördewetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 15 Grad, Kochstedt 17 Grad, Bernburg 18 Grad, Quedlinburg 17 Grad, Harzgerode 13 Grad, Stege 10 Grad, Wernigerode 15 Grad, Schirke 10 Grad und auf dem Brocken 13 Grad.
3: Radio HBW. Nachtschwärmer.